0: أهلا وسهلا بكم أينما كنتم مستمعين الأعزاء من راديو تو تريبل أو، نحييكم ونرحب بكم وبأراءكم واقتراحاتكم. تليفون الإذاعة 02-9715-5422. معكم خلال هذه الفترة منال الشريف. بعد قليل مستمعينا سنكون مع برنامج أقوال وحكم للدكتور إميل شدياق، فكونوا معنا.
1: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program.

سيدتي سادتي أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يعده ويقدمه لكم إميل شدياق. السعادة ليست الحصول على ما لا نملك، بل هي أن نفهم وندرك قيمة ما نملك. قال أفلاطون: يمكننا أن نسامح بسهولة الطفل الذي يخاف من الظلام، أما مأساة الحياة الحقيقية فهي عندما يخشى الرجال الضوء. قديما قالوا: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الأنام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. قال جبران خليل جبران: لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك حتى لا تجد نفسك يوما أرخص مما ترتدي. قال ويليام شكسبير: الأحمق يظن نفسه حكيما بينما الحكيم يعلم بأنه جاهل. كتب أحمد شوقي: حكاية الكلب مع الحمامة تشهد للجنسين بالكرامة. يقال كان الكلب ذات يوم بين الرياض غارقا في النوم، فجاء من ورائه الثعبان منتفخا كأنه الشيطان، وهم أن يغدر بالأمين، فرقت الورقاء للمسكين ونزلت توا تغيث الكلب، ونقرته نقرة فهبا، فحمد الله على السلامة وحفظ الجميل للحمامة. إذ مر ما مر من الزمان ثم أتى المالك للبستان، فسبق الكلب لتلك الشجرة لينذر الطير كما قد أنذره، واتخذ النبح له علامة ففهمت حديثه الحمامة، وأقلعت في الحال للخلاص فسلمت من طائر الرصاص. هذا هو المعروف بأهل الفطن، الناس بالناس ومن يعن يعن. كتب رجل لحكيم يقول: لما تبخل على الناس بالكلام؟

0: الكلام فقال الحكيم إن الخالق سبحانه وتعالى قد خلق لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع أكثر مما تقول لا لتقول أكثر مما تسمع علمتني الحياة ليس الحب أن تكون بقرب من تحب ولكن الحب أن تثق أنك في قلب من تحب المستقبل شبح يؤرق كل عين إذا نامت اليأس نقطة سوداء في عالم مضيء أصدق الحزن ابتسامة في عين تدمع قمة الحزن أن تبتسم وفي عينيك ألف دمع من المؤسف أن نبحث عن الوفاء في عصر الخيانة ونبحث عن الحب في قلوب جبانة واقعية الأيام البسمة لا بد أن تظهر وإن طال زمن الجراح ومهما عاش الحزن في أعماقنا لا بد من لحظة فرح تنسينا الأيام الحزينة الصداقة قلم عاجز عن التعبير وهي أسمى شيء في الوجود صعب جدا أن يحب الإنسان بصمت ويفارق بصمت ويشتاق بصمت ويتألم بصمت بلا صراخ ويبكي بلا دموع ويتعذب بلا مؤاس ويعيش بلا أمل الدنيا محطات للدموع أجمل ما فيها اللقاء وأصعب ما فيها الفراق لكن الذكرى هي الرباط الحياة شريط والذكرى محتواه والماضي صفح والحاضر طواه والفراق ألم واللقاء دواه قمة التحدي أن تضحك بينما ينتظر منك الآخرون البكاء قيل لبعض الحكماء بأي شيء يعرف وفاء الرجل دون تجربة واختبار قال بحنينه إلى أوطانه وتلهفه على ما مضى من زمانه وعن الأصمع قال إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكائه على ما مضى من زمانه يروى أنه ركب رجل مع زوجته وولده ووالدته قاربا صغيرا للنزهة ولما بلغ القارب منتصف النهر اكتسحته موجة طاغية فانقلب القارب بمن فيه فصار الرجل يفكر من ينقذ ولده أو زوجته أو أمه فحمل الرجل أمه وهو يقول أما أمي فمن المحال أن أجد سواها قال حكيم لابنه أوصيك بعشرة أشياء فاحفظها تسلم لا تلاح حديدا ولا تشارك غيورا ولا تساكن حسودا ولا تجاور جاهلا ولا تناهض من هو أقوى منك ولا تؤاخي مرائيا ولا تكثر مجالسة النساء ولا تصاحب بخيلا ولا تستودع سرك أحدا دخلت امرأة عجوز على السلطان سليمان القانوني تشكو إليه جنوده الذين سرقوا لها ماشيتها بينما كانت نائمة فقال لها السلطان كان عليك أن تسهري على مواشيك لا تنامي فأجابت العجوز ظننتك ساهرا علينا يا مولاي فنمت مطمئنة البال سئل أبو حازم ما شكر العينين قال إذا رأيت بهما خيرا أذعته وإذا رأيت شرا سترته يقول أحمد شوقي هجرت بعض أحبتي طوعا لأنني رأيت قلوبهم تهوى فراقي نعم أنا أشتاق ولكن وضعت كرامتي فوق اشتياقي أرغب في وصلهم دوما ولكن طريق الذل لا تهواه ساقي حكمة اليوم كلما كان الجبل أكثر انحدارا كان تسلقه أكثر صعوبة لكن عندما تصل إلى قمة الجبل سيكون المنظر جميلا جدا وسيجعلك تنسى شدة الانحدار وصعوبة التسلق بهذا ينتهي برنامج أقوال وحكم أعده وقدمه لكم إميل شدياق
1: كنا مستمعين الأحباء مع الدكتور إميل شدياق قدم لنا برنامج أقوال وحكم أنتم دائما مستمعين الأعزاء مع راديو 2000 على موجة 98.5 FM دائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم تليفون الإذاعة 02-9715-5422 معكم خلال هذه الفترة منال شريف فكونوا معنا

0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
1: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-9682-1423 02-9682-1423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blaxley Street Granville Dellwood Pharmacy Proud Sponsor of 2000.
2: أنتم دائما مستمعين الأحباء مع راديو 2000 على موجة 98.5 FM، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم، فكونوا معنا في خلال هذه الفترة من الساعة 6 مساء إلى 7. سنكون مع فقرات حلوة وإن شاء الله تعجبكم، ولو عندكم أي اقتراحات أو أي شيء ياريت لو تقولوا لنا عليها.

0: مشوار مشوار برنامج من اعداد وتقديم منال الشريف.
1: أعزائي الكرام، يسعدنا في برنامج مشوار لهذا اليوم أن نتواجد مع الفنان والكاتب والمخرج الأستاذ جورج باشر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: بجد آخر فيلم شفناه حضرتك عملته كان جميل جدا.
2: بال2009 عملت فيلم اسمه The Combination، كان قصة عن أخوي اتنين، واحد بيطلع من الحبس وخيه صغير ماشي مع زعران.
1: نعم.
2: وبيجرب قد ما فيه يجرب يشيل خيه من الطريق اللي ماشي عليه، بس قد ما بيجرب خيه ما بيسمع له، ما بتسمع له. بس بالوقت ذاته الدوري انا بلعب بخي الكبير، بحب وحده بنت استراليه شقره ومسور مثل ما نشوف، هي استراليه انا لبناني، وهنا مثل في شيء هي بتحب شيء انا بحب شيء، وكوزي استراليه وانا لبناني غير شكل،
1: العادات والتقاليد غير شكل.
2: مزبوط. أهلا ما بيحبوا هالشغلة إنه عم تحكي واحد لبنانة، وأنا بشوف إنه هالشغلة عم بتصير، وأهم شيء أنا عن خيه بالفيلم.
1: طب إمتى حضرتك بدأت تكتب أفلام أو تمثل؟ إمتى بدأت؟ إمتى كان مشوارك الفني؟
2: أول ما بلشت أنا رحت على مدرسة تعلمت التمثيل، كان بشي 96. أول فيلم اللي عملته 97 اسمه بلاك روك، كان اول فيلم عملته مع الفنان اوي هلا الميت اسمه هيث ليدجر، كان فيه.
1: نعم.
2: من 97 رجعت ب 2001 كتبت فيلم كومبينيشن.
1: يعني كومبينيشن ما كانش اول واحد؟
2: كومبينيشن اول واحد اللي انا كاتبه. بس ممثل لا، ما كان اول واحد كومبينيشن. بلاك روك كان اول فيلم اللي مثلت فيه.
1: نعم. ويا ترى بقى ايه هي بقى مشاريعك المستقبليه ان شاء الله؟ اكيد في حاجه جديده، مش معقوله بقى الفنان جورج هيوقف على كده.
2: هلا عامل فيلم جديد الله بيريد بيطلع السنه الجايه بجانيوري
1: ان شاء الله،
2: اسمه كونفيكت. بلعب دور جيشي بلعب مشكله شوي مشان صحبته، وفوت على الحبس، بيعطوني سنه ونص بالحبس، وبصير يعذبوا فيني بالحبس.
1: نعم.
2: العرب بيعذبونا، الشرطه بقى بالحبس بيعذبونا، انا ايش بدي اعمل وقتي واطلعه، ما بدي مشاكل، بس بيك وقت منيح بالفيلم، بتعذب كثير.
1: طب انت الافكار اللي بتجيلك في كتاباتك للافلام، يعني الفيلم ده انت كاتبه كمان مظبوط؟
2: مظبوط.
1: يعني قصص حقيقيه ولا هي بتكون افكار؟ حضرتك مولود هنا الاول ولا جاي؟
2: انا خلقان.
1: يعني مولود هنا؟
2: مولود هنا.
1: بس ما شاء الله اللغه العربيه عندك رائعه.
2: عم جرب.
1: نعم. يعني القصص دي اكيد بتكون حقيقيه، يعني من واقع الحياه مش كده؟
2: انا وقت من كنت صغير كنت امشي مع شباب كمان شوي يعني مشاكل وهيك، والمنطقة اللي في منه كتير رفض، رحت معهم بشوف يعني مشاكل في دين الحبس، و بتطلع هيك بشوف القصة اللي عم بيصيروا حواليا.
1: نعم.
2: وقت بعمل قصة بحب جاي بحطهم بالقصص قد ما فينا، انه هيك اللي عم بيصير وهيك المزبوط، وكيف انا فيني ساعد، اهم شيء فينا بعمل افلام هيك، بحب كيف بدي ساعد انا الشعب العرب، انه ارجين انه احنا فينا نكون ابطال كمان، منو بس انه اللي حطوا لنا احنا بنعمل مشاكل ونعتدي على النسوان والشغلات بالافلام الاسرائيليه بيعملوا كثير هيك.
1: نعم.
2: انا بحب العب دور البطل، انه انا عرب، لان اذا العرب بيطلع علي بشوف اوف هنا عم يلعب دور البطل، ده رجاشه، يعني دور ظلمي منيح، منه دور اولويز انه احنا ما بنعمل، يعني بجرب انه ساعد قد ما فينا، انه اذا الشباب بيشوفوا هيك يمكن هن بيكونوا ممثلين، هن بيكونوا يكتبوا، انه اذا بشوفني انا عم بعمل هيك يمكن هن بيفكروا اذا هو عم يعمل انا في اعمل هيك كمان.
1: بتعرف انا عجبني الفيلم الثاني ليك
2: الكومبينيشن، ايه
1: جميل جدا، لانه ايه اللي حصل بقى فيه؟ انك انت ما قتلتهوش في الاخر، بتدي للناس درس حلو، احنا ما بنقتلش، احنا ممكن نربيهم لكن ما نقتلش.
2: مظبوط. هذا هو الدرس اللي كنت تعمله بالفيلم، حصل
1: في الفيلم
2: اخر شيء واحد اسمه يعطيني الفاير تقتله انت تقتله، قلت له هون بالاخبار بدل يحطوا احنا العرب نقتل، احنا كل شيء نقتل، هذا منه مظبوط، نفدي كيف؟ انا بالفيلم بدي ارجي انه لا، احنا عرب فينا منع مشاكل ونروح من المشاكل وما نقتل، ليش بدنا نقتل؟
1: وفي نفس الوقت برضو عندنا عضلات وكده
2: ابدويات احنا ولو
1: بالظبط. اهلا وسهلا. ممكن اعرف من حضرتك الفيلم الثاني كمان قريب في سجن؟
2: في سجن بالحبس، بيعطوني بالحبس، وفي شباب بناء ويا بالفهم بناء بفزعوا، انا جبت ممثلين في منن كانوا بالحبس اصلي، حطهم بالفيلم كمان، بيكوز بجرب انه ارجي انه فيك تجيب ممثل يلعب دور بس بتطلع على ممثل كمان بتطلع على واحد اذا عمل وقته بالحبس بتعرفي من عناه من مشيته كنت بتحط الشغله بالفيلم جبت الشعب انه كانوا بالحبس مزبوط مشان انه ارجي انه الحبس مانو محل واحد بده يكون انا بتطلع بزعل كثير وقت بلاقي انه كثير شباب لبنانيه ايش ما كانوا يكونوا العرب بالحب حبوس عندنا باستراليا في كثير
3: نعم
2: في كثير وبزعل على الشغله وبديت اعمل فيلم على الحبس انه بيكوز ارجي الشعب انه بالحبس منه منيح ايش بيصير بالحبوسي هيك بيصير بالحبوسي بس وانا عملت فيلم الحبس بدي ارجي الشعب انه ما بيسوا الحياة ما بتسوى.
1: أعزائي الكرام ودلوقتي هنسمع مقطع من فيلم كونفيكت.

0: برافو عليك بجد انا بهنيك. يا ترى صحيح يا استاذ جورج مين اللي بيصرف على الافلام دي؟ في شركه انتاج ولا حاجه؟ ولا ازاي حضرتك قدرت توصل انك تعمل فيلم بالعربي وبالانجليش ومصروف عليه وتصوير ممتاز واخراج ممتاز؟ يعني بجد حاجه مشرفه. ازاي ممكن حضرتك تقول لنا؟
1: انا فتح كمباني.
0: نعم.
1: اسمه باد بويز فيلم. والباد بويز فيلم تبعي اللي خرج الفيلم هذا. هذا اول فيلم الباد بويز فيلم تبعي بيعمل. هذاك الفيلم اول فيلم كان غير شركه. بس بيكوز صور شويه مثل هذيك الشركه مثل ما كان عندي حكي كثير فيها. وقلت انا لا انا بدي اعمل فيلم هلا انه انا مسؤول عن الفيلم.
0: نعم.
1: من اوله لاخره.
0: نعم.
1: صفتحت شركه و شكدي انا بتخرج الافلام كلهم.
0: برافو عليك. طب وبالنسبه للممثلين وكده بتقدر تلاقيه يعني قدرت تلاقيهم على طول ولا؟
1: اهين الشيء هذا اهين الشيء يجيب ممثلين بالبلد هون بالسوريا اهم شيء ما بيعملوا افلام كثير يعني. في ممثلين قوية كثير بس ما بيضل عم يشتغلوا كل الوقت.
0: نعم.
1: وفي كثير بيحبوا يشتغلوا معي كذا. انا بعمل افلام غير شكل عن الاشياء اللي بيعملوا.
0: مزبوط.
1: الافلام تبعي غير شكل غير قصص اساس هنا. الافلام السوريه كثير بتشوفي هنا كلن بيت ما بيرجوا العرب ما بيرجوا السود ما بيرجوا الصين. انا بحب ارجي كل شيء كذا. استراليا هي بلد فيها كل شيء.
0: طب وانت حضرتك كتبت امتى ابتديت تكتب وانت في عمر قد ايه؟
1: انا بلشت اكتب ب 2001 كان عمري شيء 27 28 بلشت اكتب. بلشت اكتب واخذ معي وقت كثير الكتيبة. هلا السنة عم بكتب.
0: بتحب الكتابة ولا التمثيل أكثر؟
1: بحبهم كلهم. كل شغلي فيها فن. فيها شيء مثل
0: طبعا
1: تعطيكي غير شيء. مثل وقت أنا بكتب فيلم مثل بتطلع بتقلش على غير ممثل عم بيلعب الدور بس أنا كاتب له هالدور. عرفتي كيف؟
0: كمان بتنقي الأدوار للممثلين يعني.
1: أنا بنقي كل شيء من أوله لآخره. ما أنا بنقي الكاميرا مين بده يصور الممثلين يعني المايك هاب كل شيء.
0: مبدع اكيد لازم تكون مبدع. طيب دلوقتي يا استاذ جورج لو في فنان عربي واهله مش عاوزينه انه هو يكون فنان يعمل ايه؟ او فنانه
1: يكون فنان يجرب. انا احنا لك قصه على الصوره يعني. انا اول ما قلت له لبيي بده يكون ممثل صار يضحك علي. مزبوط صار يضحك علي. اذا واحد بقلبه بده يعمل شيء لازم يجرب يعمله. اذا ما بيعمله ما بصير عمره 50 60 سنه بده يستندم بده يقول ليش ما جربت؟ يمكن نجحت. بس اذا بتجربه وما بتنجح بس بتعرفي بحياتك جربته. هذا اهم شيء بالحياه. ما انه اذا نجحت او ما نجحت هذا اخر شيء. المهم تجربه تعملي بدك تعمليه. طلع هلا بهي بتطلع فيني بدل انا اذكره عن اول كذا ضحك علي. انا ما بقول لي شيء بقى بس يفتح تجيبي الجيم تبعك. كل واحد عنده جيم. Every person بالعالم عنده dream.
0: نعم.
1: And you have to check the جابت تلحقي حلمك وتجيبيه.
0: يعني النصيحة اللي حضرتك بتديها للفنان انه ما يكتمش فنه او يخبيه.
1: لا بدك تجربي. انا في كثير عالم بجرب يكونوا ممثلين او بده يغنوا وايش ما بدهم يعملوا. سنة سنتين ما بيعرفوا يعملوا بيقولوا اوف ما حتمشي. بس اوقات شغلتها بدها 10 سنين.
0: نعم.
1: تتعملي شيء تتنجحي فيه. يمكن تعملي واحد يكون حظه حلو سنتين بس تضلك تعملي تضلك ما فيك تجيش يلا توقفي.
0: استاذ جورج انا عارفه طبعا ان حضرتك مشغولياتك كثيره وعندك موعد وانا اخرتك بس في كلمه اخيره بتحب تقولها للجاليه العربيه؟
1: انه افلامي انا فيها كثير قتل وضرب.
0: نعم.
1: بس اهم شيء كمان بالافلام اللي انا بعمل في شيء حب.
0: نعم.
1: هذا اهم شيء. انا بحب الشعب يهدون افلامه منو الضرب هذا كله هذا منو احنا.
0: نعم.
1: يعني نكون احسن من هيك. يعني تعال نحب بعضنا نحب غيرنا. هذا اهم شيء. انا افلام كذا بحضريون فين قصص غير الضرب وهذا اهم شيء بالافلام هنا كله.
0: لا انا حضرت فيلم منهم وشفته فعلا في عاطفه وفي حب وفي ستوري في قصه حقيقيه وفي مبادئ في الفيلم
1: وهذا اهم شيء.
0: ده اهم شيء.
1: هذا اهم شيء.
0: طيب شكرا جزيلا لك.
1: وبحب اشكر راديو 2000 اف ام ومنال شريف.
0: شكرا جزيلا. شكرا لوقتك. وربنا يوفقك دايما.
1: ثانك يو منال.
0: كنا مستمعينا الكرام مع الكاتب والمخرج والممثل ايضا جورج باشا وشكرا.

ورجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الأحباء، ودائما نرحب بكم وبآرائكم وباقتراحاتكم. تليفون الإذاعة 02-971-55422، ودائما لو عند حضراتكم في أي سؤال أو في أي اقتراح، يا ريت لو تتصلوا بينا وتقولوا لنا اقتراحاتكم على تليفون الإذاعة. وإن شاء الله هنكون موجودين في البرنامج العربي كل يوم سبت من الساعة 6 للساعة 7 مساء. وطبعا مش هفكركم بحالة الطقس النهاردة، دلوقتي الساعة 6:30 وهتبدأ من 14 درجة مئوية وهتنزل ل 12 درجة مئوية. فياريت لو نسمع دلوقتي بقى الفنان محمد اسكندراني.

0: استمعنا للفنان محمد اسكندر وانتم دائما مستمعينا الاحباء مع راديو تو تريبل او على موجة 98.5 FM، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبارائكم، فكونوا معنا وان شاء الله هنكون موجودين في البرنامج العربي كل يوم سبت من الساعة 6 للساعة 7 مساء. فلو عند حضراتكم اي حاجة ياريت تتصلوا بنا.
1: شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسأل وتعرفه، ده أكبر برهان. وأوعى تنسى تقول راديو تو تريبل أو، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 02-8764-3213 02-8764-3213، او زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة Proud Sponsor of 2000.
0: طبعا أحب أذكركم أن البرنامج العربي من الساعة 6 للساعة 7 كل يوم سبت إن شاء الله، والبرنامج العربي برعاية دلوود فارماسي وأيضا برعاية شركة السفير للتحويلات المالية وأيضا برعاية أوبتيمم دينتال، فدايما كونوا معنا.
1: ومن أحباء الأبراج لهذا اليوم برج الحمل وحظك اليوم، قد تكون بحاجة للجلوس مع نفسك وإعادة النظر في قراراتك. على صعيد العمل أنت متفائل وترى العالم من زاوية إيجابية، كما أنك ستساعد أحد زملائك في حل مشكلة ما. حاول أن لا تضيع وقتك مع أولئك الذين يحاولون إحباطك. في الحب اليوم قد تلتقي بشخص ما في مكان لا تتوقعه عبر مواقع الانترنت مثلا. لا تتفاجأ إذا علمت أن هذا الشخص يقيم في الخارج، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى توسيع آفاق العلاقة بينكما في نهاية المطاف. الحالة المهنية قد تشعر ببعض الارتباك بسبب انخفاض طاقتك المهنية، لكن لا بأس من ذلك، أنت قادر ولا يزال لديك متسع من الوقت للنظر في خياراتك. الحالة الصحية اليوم يجب أن تتعلم كيف تعبر عن نفسك بشكل أفضل، يمكن أن يؤدي الحفاظ على مشاعرك المكبوتة لفترة طويلة إلى مشاكل صحية. لذلك أنت بحاجة إلى تواصل أوضح سواء كان في عملك أو علاقاتك الاجتماعية. أما الحالة المالية، لديك تواصل مع شخص مهم ذو خبرة، ستحصل من خلاله على بعض الصفقات الجيدة التي ستقدم لك مكسبا كبيرا في فترة قصيرة من الزمن. برج الثور، أنت تحب الأشياء الجميلة وأي شيء متعلق بالمتعة الفنية، كما أنك ترغب في الاختلاط، تحب العلاقات الاجتماعية وتقدس الصداقة. يمكنك اليوم الاحتفاظ بمجموعة صغيرة من الأصدقاء، كما أن عائلتك من أهم أولوياتك، ووجودهم إلى جانبك يزيد من سعادتك ونجاحك. في الحب، على الرغم من أنك قد تعتقد أنك مستعد للالتزام مدى الحياة بشخص واحد، إلا أنه يجب عليك التفكير بصدق اليوم حول ما تبحث عنه. الزواج يتطلب منك تلبية رغبات شخص آخر، لذا قبل الشروع في رحلة الحب تأكد من أنك جاد في ذلك. مهنيا اليوم سيكون نجاحا للأفراد المبدعين، حيث ستحصل على فرصة لعرض مواهبك. لا تفوت الفرصة، حقق أقصى استفادة من أي فرص لفتح الأبواب أمام نجاحك المستقبلي. الحالة المالية، يوم عظيم للتبرع ومساعدة الآخرين، ستشعر بالسعادة وراحة البال اتجاههم، حيث تتخلى عن مالك بحكمة ولا تصرفه إلا في الاتجاه الصحيح. الحالة الصحية، لا تدع خوفك الوهمي يعوق طموحك عليك أن تفهم أنه غير عقلاني لا مبرر له في القلق المستمر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية لذلك لا تخسر صحتك بالتفكير المفرط برج الجوزاء برجك اليوم أنت لا تحب الوحدة على الرغم من مزاجيتك لكن التواصل هو شريان الحياة بالنسبة لك تستمتع بوجود أشخاص من حولك اليوم ستبحث عن نوع جديد من الإثارة مع أصدقائك أو أحبائك في العمل الروتيني ومن الرائع القيام بشيء مختلف من حين لآخر الحب سوف تجد أنك جاهز لتقرر ما إذا كان شريكك مناسب لك أم لا إذا كان هو أو هي فإنك سوف تقرر أنك على استعداد لجعل هذه العلاقة طويلة الأجل مهنيا لقد حان الوقت لكي تدرك طموحاتك وتبذل جهودا جادة لتحقيقها يجب عليك وضع الخطة المناسبة للاستيلاء على جميع الفرص المتاحة لك في العمل اتباع نهج ديناميكي للتعامل مع المواقف الصعبة الحالة المالية اليوم سوف تحتاج إلى توخي الحذر مع أموالك حيث يتم الإشارة إلى الخسائر المالية قم بإجراء استثمارات آمنة أو انتظر وقت أكثر ملائما للاستثمار فلا تنفق أموالك إلا على الأشياء التي تحتاجها فقط الحالة الصحية الألم الجسدي سيخمد اليوم لذا الآن هو وقت جيد كأي وقت للخروج للهواء النقي والحصول على بعض التمارين الرياضية النظام الغذائي الخاص بك جيد عموما برج السرطان أنت مبدع ولديك قدرات فنية رائعة في مجال الموسيقى أو الأعمال الحرفية اليوم تشعر بالراحة جسديا وذهنيا سوف تنسى تلك المشاكل الصحية التي كانت تزعجك في وقت سابق سيكون اللون الأزرق محظوظ بالنسبة لك اليوم في الحب بالنسبة لأولئك المتواجدين في علاقة اليوم سيسمح لك بالتركيز على شريكك باهتمام خاص قدم عاطفتك ومشاعرك إنه بحاجة لذلك وسوف تسمع منه أخبارا سارا أيضا مهنيا اليوم سوف تجد نفسك تريد التشاور مع محترف أو شخص كبير السن عندما يتعلق الأمر بتقدم حياتك المهنية أو تعليمك إذا كنت طالبا يشار إلى نصيحة سليمة من محترف ستكون مفيدة للغاية اليوم لذلك لا تخاف أن تطرحها المالية سيكون اليوم يوما جيدا بالنسبة لك لقد كانت استثماراتك حكيمة لذا يمكنك أن تتوقع خياراتك ستؤتي ثمارها على المدى الطويل لا تشك في اختياراتك الصحة كن حذرا اليوم يتم الإشارة إلى الحوادث بشكل كبير في الواقع إذا كنت تفكر في السفر فمن الأفضل أن تفكر في تأجيل رحلتك لتكون آمنا برج الأسد اليوم إذا رأيت شخصا يتخذ قرارات سيئة فإنك تسعى للوصول إليه ومساعدته كما إنك ستواصل مع أصدقائك للخروج إلى حفل موسيقي أو رقص إنه الوقت المناسب للاستمتاع والتسلية في الحب اليوم سيكون مثمرا على الجهة العاطفية تأمل في بعض الأوقات الخاصة التي قمت بها مع شريكك في الآونة الأخيرة وفكر في كيفية الاستمرار في هذا الحب والشغف بينكما مهنيا لديك اليوم مقابلة تعمل إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة من المتوقع أن تسير تلك المقابلة بشكل جيد وسوف تترك انطباعا إيجابيا بالتأكيد كن واثقا من نفسك الحالة المالية اليوم سيكون من دواعي سرورك أن تجد أن التدفق النقدي الخاص بك قد ارتفع إلى مستوى يلبي احتياجاتك المالية كن محافظا مع أموالك حتى إذا مررت بفترات ضيق لا تعرض نفسك للديون الحالة الصحية إذا كنت تعاني من مرض السكري ستجد أن هناك اليوم بعض التحسن في حالتك لقد كنت معتادا على اتباع أوامر الطبيب اليوم ما عليك سوى ممارسة بعض التمارين وأخذ الدواء بانتظام وستلاحظ مدى تحسن حالتك برج العذراء اليوم أنت حيويا ومثابرا الطموح الذي بدأته سوف تذهب نحو عملك بشكل صحيح ومتوازن حيث لديك مهارات تنظيمية لذلك كن واثقا من انك ستكمل المهمة بفاعلية في الوقت المناسب. في الحب اليوم هو يوم لتشعر بقوة حب شريكك، فهو لن يرضي فقط حاجتك المادية ولكن العاطفية والفكرية ايضا. الجوانب العاطفية اليوم هادئة للغاية، حافظ على متانة العلاقة بينك وبين الشريك. اليوم سوف تميل الى طلب استشارة او نصيحة مهنية من قبل شخص مختص ذو خبرة في المجال. تأكد من اختيار المستشار المناسب حتى تحصل على معلومات مفيدة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتك المهنية. المالية، اليوم هو يوم من المرجح أن تأتي الفوائد بشكل غير متوقع من الخارج. إذا كان لديك استثمارات في الخارج فقد يجب لك اليوم الأخبار والفوائد التي كنت تنتظرها. حافظ على موقف إيجابي لأن النجوم في صالحك. الصحة، اليوم يجب عليك العمل على تطوير قوتك الجسدية والعقلية والعاطفية. الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والقيام باليوغا سوف تتحسن صحتك وثقتك بنفسك. النساء على وجه الخصوص من المرجح أن يكون لهن يوم صحي أفضل بكثير من الأيام الماضية. برج الميزان، أنت متوازنا في نهجك اتجاه معظم جوانب الحياة، حيث أن اليوم حدثك أقوى من أي وقت آخر ويساعدك على اتخاذ القرار الصائب لأحد الأصدقاء. ستقوم بحل مشكلة بين شخصين وستكون النتيجة مرضية لكل الطرفين. حاول ارتداء باللون الأخضر لجذب الحظ الجيد. في الحب، اليوم سوف تفكر في كيفية الحفاظ على علاقتك على المدى الطويل من أن تصبح روتينية وقديمة. لقد أصبحت أنت وشريكك سعداء مع بعضهم البعض، لذلك كن مبدعا اليوم وحاول أن تبث الإثارة والمرح إلى حياتك مع حبيبك. على الصعيد المهني، من المحتمل أن يتم تكليفك ببعض المسؤوليات الإضافية إن طبيعتك التعاونية ستمكنك من إتمامها بكل سهولة. ضع في اعتبارك أن النجاح من جانبك يعني أنك قد تحصل على وظيفة هامة في الشركة في المستقبل. الحالة المالية، اليوم هو اليوم الذي سترى فيه بعض الصفقات التجارية المعلقة ستصل في نهاية المطاف إلى نهايتها وستفتح مجالا لمشاريع تجارية جديدة. هذا هو الوقت المثمر لتحقيق تقدم نحو أهداف عملك وزيادة اتصالاتك والعلاقات المهنية. الصحة، صحتك بشكل عام في حالة جيدة. تناول الطعام بشكل جيد، قم بتمارين رياضية خفيفة للحفاظ على لياقتك البدنية. برج العقرب، أنت متعاطف وتميل إلى فهم الشخص الآخر. تفهم سبب حزنه أو غضبه بشكل جيد. لديك حدث قوي وقدرة على الإقناع. تلك الأسباب التي تجعلك صديقا عظيما. لا بأس أن تشعر بحزن الآخرين، لكن لا تعمق بها كثيرا حتى لا تؤثر عليك. تعامل مع الموقف بحكمة وموضوعية. في الحب، إذا كنت عازما في ذلك اليوم فمن المحتمل أن تشعر بالإحباط بسبب عدم وجود تطورات حدثت مؤخرا في حياتك العاطفية. يمكنك قضاء الوقت في التركيز على ما تبحث عنه حقا في شريكك. مهنيا، اليوم تعيش في الخيال والأشياء المدهشة. قد تحلم كثيرا وستحقق أحلامك، لكن ثبت أقدامك على الأرض لتتمكن من الوصول إلى هدفك. قم بالإجراءات اللازمة ولا تسرح في خيالك. الحالة المالية، اليوم هناك بعض الضغوط المالية. حاول أن تتتبع النفقات الخاصة بك والالتزام بميزانيتك وسوف تجد نفسك على أساس مالي ثابت ومستقر. الصحة، تحتاج إلى توازن حاجتك الجسدية مع احتياجاتك العقلية عن طريق تغذية جسمك بالأطعمة الصحية وعقلك بأفكار إيجابية اليوم. القوس، أنت طموح تستخدم أفكارا جديدة ومبتكرة لاستكمال مشاريعك. إن تفاؤلك وحماسك في الأداء وتوقعات الآخرين من حولك سيحافظ على معنوياتك العالية. فقد قم بتقييد نفسك بشكل صحيح. في الحب، رومانسيا، هذه فترة مثمرة. استمتع بوقت رائع مع الشخص الذي تحبه. قد تجد انه اذا كانت عائلتك لديها اعتراضات على شريك، اليوم سيكون موقفهم ايجابي ومشجع. مهنيا، سوف تستفيد من مشروع مهم في العمل اليوم. تحظى اعمالك بتقدير كبير من الآخرين، أنت قادر على التخطيط لجميع أعمالك المستقبلية. ما عليك سوى التروي والتفكير بشكل إيجابي. الحالة المالية، استمر في العمل الجيد، كن أنت وأثبت قدراتك، ستجني المكاسب بأكثر من طريقة واحدة، كما أن رئيسك سيكون راضي عنك وراضي عن أدائك. الصحة، يجب أن تكون حذرا أثناء الأكل، لأن فرص المعاناة من ألم المعدة مرتفعة. يجب أن تكون حذرا في اختيار الأطعمة الخاصة بك بعناية فائقة. كل ما عليك هو تناول وجبات آمنة ونظيفة ومطبوخة منزلية، وستتمكن من تجنب معظم مشاكل الجهاز الهضمي. برج الجدي، لحسن الحظ اليوم تنعم بصحة جيدة، لكن من المعروف أنك تبذل جهد في العمل، لذلك حاول أن تكون أكثر انتظاما مع عاداتك الغذائية، وتذكر أن تحصل على فحص دوري لصحتك لاستبعاد أي مرض. إن ارتداء باللون الأزرق سيساعدك على جذب الكثير من الطاقة الإيجابية طوال اليوم. في الحب، الأشياء رائعة مع شريك حياتك، والحياة هي نزهة مليئة بالتمتع والحب والضحك. استمتع بدفء وحب هذا اليوم، واملأ قلبك بالبهجة. اخبر شريكك بمدى ما يعانيه لك، للتأكد من أن رباطك معه قوي ومتين. مهنيا، اليوم يجب عليك أن تكافئ نفسك بالفعل على عمل جيد قمت به في مجالك المهني. لقد كنت تعمل بجد لساعات طويلة، وتستحق بعض التقدير من نفسك. حتى لو لم تحصل على هذا التقدير من الآخرين، لا تنسى أن تكافئ نفسك. الحالة المالية، اليوم قد يكون يوما مربحا بالنسبة لك، حيث الاتجاه المالي الخاص بك في الطريق الصاعد، فهذا هو الوقت المناسب للدخول في الشركات إذا كان لديك فرصة ممكنة. الصحة، يجب أن تكون واقعيا بشأن الأطعمة غير الصحية، حتى وإن كانت لذيذة لا تتأقلم معها. تناول الطعام الصحي الذي يفيدك ويبعدك من المرض. برج الدلو، تمتاز بشخصية مشحونة بالحكمة والفكر الراقي، محبوب ولديك شعبية من قبل الناس بسبب أسلوبك الموزون في التعامل وتقديم المشورة للأشخاص الذين يحتاجون إلى بعض المساعدة. اللون الرمادي، لونك المحظوظ لهذا اليوم. في الحب، تأكد من أن رغبتك الجسدية لا تحسن حالتك اليوم وتجبرك على الدخول إلى وضع قد تندم عليه في وقت لاحق. حاول أن تبقى مقبضا على جميع رغبتك ودوافعك في هذا الوقت، حيث لن يفيدك الانغماس في علاقات قصيرة الأمد، لا يكون لديك أي أمل في استمرارها. مهنيا، اليوم سوف تحرز تقدما في العمل من خلال دعم فريق العمل، حيث يمكنك إلهام الآخرين. أجمع كل مهاراتك في بناء الفريق والتحفيز، واجذب الجميع معا. اشرح بوضوح ما تحتاجه وتتوقعه، ومن ثم ابدأ في مشروعك. الحالة المالية، كن حذرا اليوم، حيث ان فرصة الخسائر المالية تكون عالية. لا تقم باتخاذ اي قرارات متهورة بشأن نفقاتك. الصحة، خذ نزهة ومارس الرياضة، ستشعر بالكثير من الراحة والرفاهية. فاذا توقفت عن ممارسة الرياضة مؤخرا، فهذا هو اليوم الذي ستعود اليه في النهاية. اعتني بصحتك بشكل عام. برج الحوت، أنت معروف بطبيعتك الحساسة والبديهية والخيالية في بعض الأحيان، حيث تهرب إلى عالم أحلامك. ترى كل شيء مثاليا، لكن من المهم أن تتعلم مواجهة العالم وعدم محاولة الهروب من واقع الحياة. تذكر بأن الهروب ضعف وليس قوة، وإذا قمت بمساعدة الآخرين لا تعمل ذلك على حساب مشاعرك الخاصة. أنصحك بارتداء اللون الأزرق اليوم. في الحب، أنت مشغول جدا بعلاقة جديدة، قد تندهش من مدى الحماس الذي عبر عنه شريكك عن مشاعره اتجاهك، في حين أن هذا قد يجعلك تتأرجح. فأعطها بعد التفكير الجدي اليوم، فقد لا تكون فكرة سيئة على الإطلاق. مهنيا، أحذر من الخلافات غير الضرورية مع أي شخص اليوم. المنافسة الشديدة قد تجعلك منفعلا نوعا ما. حاول التركيز على المهام الخاصة بك وتجنب الحجج غير الضرورية. الحالة المالية، إذا كنت تفكر في استثمار أموالك اليوم، فعليك أن تنظر إلى القطاعات التي ستكسب فيها على المدى الطويل. يمكنك أيضا النظر في تطوير أعمالك إلى أسواق جديدة. يجب عليك العمل بتخطيط دقيق وأسرار على إحراز النجاح والكسب. الصحة. أولئك الذين يتعاملون مع مشاكل الوزن من المرجح أيضا أن يشهدوا بعض التحسن من خلال ممارسة التمارين الرياضية، كما أنه يجب أن تأخذ النساء رعاية أفضل على الصعيد الصحي لأنهن معرضات للإصابة بالمرض اليوم. شكرا لاستماعكم مستمعينا الأحباء، لقد نقلنا إليكم الأبراج اليوم من ويب سي نت. أنتم دائما مستمعين مع البرنامج العربي من راديو 2000 98.5 FM، ودائما نحن معكم. تليفون الإذاعة 9747056 9747056.
0: أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي كل يوم سبت من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7، فكونوا معنا ودائما مرحب بكم وبأراءكم وباتصالاتكم. فلو أي حد عنده أي حاجة حابب يقولها ياريتو لو يقولها لنا، وإحنا نحاول إن إحنا نهتم بيها.
2: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
3: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
2: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blacksley Street Granville Dellwood Pharmacy Proud Sponsor of 2000.
0: أهلا مرة تانية بكم مستمعين الأحباء، ودائما نرحب بكم وبأراءكم وباتصالاتكم. تليفون الإذاعة 9747057. لو عند حضراتكم في أي شيء تحبوا وتقترحوا به لنا فإحنا دائما بنرحب بكم.
2: شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسألوا تعرفه، ده أكبر برهان. وإوعى تنسى تقول راديو 2000، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 02-8764-3213 02-8764-3213، أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة Proud Sponsor of 2000.
0: أما الآن مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية البرنامج العربي لهذا اليوم السبت، وإلى أن نلتقي بكم السبت القادم في تمام الساعة 6 مساء. لكم منا أطيب الأمنيات، وكنتم مع منال شريف.